0: حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه.
1: واشهد ان لا اله الا الله
0: الملك الحق المبين.

واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا له عوجا حمدا طيبا صابرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا اجعل له عوجا حمدا طيبا صابرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين